زي فكر زنجين ويتو جاكوني يا رابا وانسيكي ريتا دفارك توانج توانج ويتومني راديو صوفيا سانتوا اف ام وانيتي انجو على كميسي فاتير نفولة سبتمبر تونا إن أمبرو بلو أمبرو أريفو إنتي أراك زاندي جوجون جايهنو يأراك أمنوا زاو أتوانجو زاو يزاراني ماسو فاين جنجان جنجا يتونجان مفناتشا وانسيكا ريتشا يانكو دي مناسا نوا نراك إزاي فتونا يارانسيكا يتوي زاي Yeah, fitoerantsika andorana hira sy mozika io fanentanana sy fampafantarana madinidinika ny antsefatsefany eny a hoentina sy hozaraina amintsika ihany koa dia irariana fotoana mamy izay fotoana iarahanao amin'ny radio sofia 103 FM izay dia aleo ny mozika aloha no anoizana ny fiarahana